وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بك

لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوف.

الحميد. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على

الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغد

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي ومن أوصاني بالدعاء أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام.

ولم تلبسك من مدلهماتي ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين.

ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء سلام الله عليهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء

الضارين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi lam yushhid ahadan heena fatar as-samawati wal-ard walattakhadha mu'inan heena bara'an nasamat lam yusharak fil-ilahiyya ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وأنقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة

بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. زيارت of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. Assalam.

السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل.

الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. زيارة of Imam Hussein عليه السلام.

المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده

ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه.

أخباركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين اللهم صل على

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان.

أي اللغات على متن أبجديتها تصف؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده

الكريم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً حجة الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب. Yeah.

شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

الحميد. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: الناس.
1: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Latif, irham abdaka al-Za'if. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد

0: And that was why he was constantly under pressure.
1: دکتر شریعتی البته یک شخصیت تشکیلاتی حزبی به معنای کلاسیک کلمه نبود، بیشتر یک شخصیت فرهنگی و فکری داشت و از نظر سیاسی متعهد بود.
2: لم يكن موقفه من النظام السياسي موقفا سياسيا خالصا. كان نقده للتجربة السياسية في العموم نقد للتجارب التي تستلب الإنسان والتي تقلل من احترامه والتي تنتهك كرامته والتي تضيق دائرة حريته والتي تقلص مساحة اشتغاله وعمله. وبالتالي طموحه كان العدالة ورغبته إنما كانت إبراز أن الحرية هي الطموح الأكيد لكل اجتماع ناجح.
3: Shariati was released from prison and continued his studies and also founded the Muslim Students Association. When he graduated, he got a job as a teacher, but continued his political opposition to what he saw as the Shah's repressive regime. In 1960, he moved to Paris to study at the Sorbonne. This brought him into direct contact with political events in France, as well as modern schools of philosophical thought.
0: See, the time that Shariati was in France, two major things were happening. One was Algerian War, France against Algerian, Algerian Revolution, and also political and philosophical movement of existentialism. Shariati was practically in that atmosphere. Intellectually, he was affected by both, and thinkers like Marcuse, Frankfurt School, critical thought had certainly affected Shariati's way of thinking about the issues and problems. And he both saw similarities with his understanding of Islam.
1: تا اقطاب و مکاتب فکری که شریعتی تأثیر پذیرفته در فرانسه باید در حوزه اسلام شناسی از شخصیت های مثل لویی ماسینیون، در حوزه فلسفی از شخصیت ها و مکاتبی مثل اگزیستانسیالیزم سارتر و کامو و سایر به اصطلاح چهره های اون زمان دکتر شریعتی تأثیر پذیرفته بود، و یکی سوم در بحث جامعه شناسی و نو مارکسیزم بود که اساتیدی مثل لوفیور.
3: Ali Shariati got directly involved in the Algerian anti-colonial political movement in France. He was inspired by the Algerian National Liberation Front and called for military training of Iranian students in Algerian resistance camps, and was a co-founder of the Freedom Movement for Iran abroad. He also joined a protest in support of Patrice Lumumba, the first elected Congolese leader who was assassinated in January 1961. His political activism led to his brief imprisonment in France.
4: كان العالم الثالث كله خارج من حروب الاستعمار والتحرير، وكانت إيران تحت وطأة نضال قوي مع نظام الشاه، وكانت الحضارة الإنسانية كلها تسيطر عليها الحضارة الغربية، وكان التحليل الإمبريالي لهذه الحضارة واضحا كذلك عند شريعتي. فلا يمكن أن نتوقع شيء آخر من شريعتي سوى أن يكون بعض من هذا المد الثوري. كل هذه المناخ، مناخ عقد الستينات من القرن الماضي، كان شريعتي يعيش فيه، وكان لابد أن ينظر الإسلام من هذه الزاوية، أن هنالك ماسس، هنالك أعداد ضخمة من المستضعفين، ليسوا مستضعفين فقط اقتصاديا ولكن فكريا وروحيا، ولا بد من تحرير هذه الأعداد الضخمة.
2: موقفه من الاستعمار كان موقف كتير قاسي. هو صح درس بأوروبا، قرأ الفكر الغربي وتأثر فيه واعتنى بمعرفته معرفة كافية، وقدر مثل هذا

0: الإنتاج واعتبر أنه هذا إنتاج إنساني كوني، لكن كان يأخذ على هذا الغرب نزعته الاستعمارية، رغبته الدائمة في فرض ذاته كقوة كونية مهيمنة على شعوب فقيرة، في استلاب إرادة شعوب لا تملك قدرة المواجهة.
1: Ali Shariati returned to Iran with a doctorate, only to be arrested for his political activities in France and jailed for a second time. After his release, he began teaching at Mashhad University in 1965, but was always under close surveillance by the Iranian authorities, the secret police, SEVAK.
2: طبیعتاً تقابلی رو که شاه و دستگاه نظام ساواک برقرار کرد محدود کردن شریعتی و سخنرانی های شریعتی بود. شریعتی هر جا که میخواست بره دچار محدودیت بود و مانعش میشده، همونجور که مانع درس دادنش تو دانشگاه مشهد شدن و نگذاشتن اونجا درسش رو ادامه بده. چون
3: These classes took, for example, 4 hours instead of 1 or 1.5 hours, and students were sitting there, and next day would come again. The regime, even though Shariati never mentioned the name of the Shah, but they could not tolerate him and expel him from the university.
4: أن كثيراً من المفكرين ربما يمتلكون أفكاراً جيدة ولكنهم لا يبوحون بها ولا يعلنونها، وذلك خوفاً من ردود الفعل من قبل السلطة أو من قبل الغوغاء العامة، بينما علي شريعتي لم يكن يخاف لا من السلطة ولا من الغوغاء، وكان يشعر أنه صاحب رسالة وأنه يجب أن يؤدي هذه الرسالة حتى لو أدت به إلى أصعب المصائر التي يمكن أن يصل إليها.
5: A drop of water, if not part of a river or dissolved into the sea, is like a dewdrop. It lasts only through the night and disappears with the first breath of dawn.
0: نقل إلى مدرسة ابتدائية في أقاصي خراسان في قرية نائية فقبل، وافترض أن تجربة الإصلاح كما تكون في الجامعة تكون في حسينة إرشاد وتكون في حي في طهران، تكون في قرية نائية لا يملك الناس فيها إلا ثقافة بسيطة متواضعة، يستطيع هو بما يملكه من ثقافة أن ينقل وعيهم من حال إلى حال. وبقي هناك فترة من الزمن حتى شكى بعض الموظفين الكبار في منطقة خراسان للسلطات المركزية في طهران أن هذا الرجل أفسد عقول الناس بأفكاره وغير من رؤاهم، وأصبحوا يعترضون على سياسات الحكومة، فأعيد إلى طهران رغبة من السلطات في إبقائه تحت أعينها.
1: But the authorities planned to suppress Shariati's activism by bringing him to Tehran backfired. It was 1967 when revolutionary movements were beginning to emerge across the world. Shariati joined the Hosseinia Ershad, a prominent cultural and religious institution. And people came from far and wide to hear the fiery orator criticizing the Shah's regime.
2: افکار شریعتی بر نوجوانا همین بس که بعد از ظهر جمعه که اینا می اومدن و توی حسینی ارشاد حتی از شهرستان ها شرکت می کردن و به سخنرانی گوش می دادن، فردای اون روز بسیاری از جوانا این نوار ضبط شده اون رو به همدیگه می دادن، یا کتابی رو که سخنرانی هفته قبل حالا دیگه به صورت کتاب در اومده خریداری کرده بودن و دست به دست می گردیدن و بعضن یواشکی در کتابخونه ها قرار میدادند و بچه های کتابخون رو جذب میکردند.
6: ایشون در تهران فعال بود در حسینی ارشاد که من در مشهد بودم، که اولین نامه رو ایشون نوشت به من که معروف شد چون پخش شد در کشور و اون با اون جمله تموم میشه که اگر میخواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی فقط یه کار بکن، بخوان و بخوان و بخوان. این جمله هم معروف شد در ادبیات.
1: The Husseinia Ershad became the focus for Shariati's outspoken

0: منابع الفكر اللي هي عندنا اثنان لا ثالث لهما. النبع الأول هو نبع النقل الصحيح عن الشارع الأقدس اللي هو القرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيح. هذا النبع نبع صحيح يمكننا أن نشرب منه. النبع الآخر هو النبع العقل الفطري أو النظري السليم الذي ليس فيه شوائب الظنون والاستحسانات ونحو ذلك. فلأجل ذلك أي نبع آخر، أي فكر آخر يأتي من غير هذين النبعين نعتبره فكر ساقط ضلال. أي فكر يأتي من غير هذين النبعين تسمى أفكار استحسانية أو ظنية أو مصالح، هذه كلها منصوص عليها عندنا أنها لا يجوز العمل بها.
1: روشن فكر بوسيلة ترجمة، بوسيلة كوبية، بوسيلة تقليد بوجود نمياد. تحصیل کرده به وجود میاد، دکتر به وجود میاد، مهندس و معمار به وجود میاد، روشن فکر به وجود نمیاد. روشن فکر یعنی سواد نداشته باشه، فلسفه ندانه، فقیه نباشه، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب و نویسنده هیچی نباشه، جور تازهی بیندیشه، زمانش حس کنه، مردم رو بفهمه و بفهمه که چگونه اکنون باید بیندیشه و بفهمه که چگونه مسئولیتی را باید حس کنه و بر اساس این مسئولیت فداکاری داشته باشه.
2: و كان يفترض ان المثقف اما مثقف اصيل والمثقف الغربي اللي كان بينتمي للطبقه الوسطى ذاك الذي أدرك بعمق مآزق الإنسان الغربي وعبر عنها. هذا إنسان أصيل، مثقف أصيل، عم بيعبر عن مشكلات يعاني منها في مجتمع ينتمي إليه. في مثقف لا، مقلد هو المثقف اللي راح يجيب الأفكار الغربية مثل ما هي. هذا مثقف مقلد، هذا ما عم يستجيب في فكره وفي وعيه لمشكلات إنسانه ولا لمشكلات مجتمعه ولا للمشكلات التي تعاني منها البيئة التي تحتضنه. فإذن هو عم بيعبر عن مشكلات مش موجودة عنا، عم بيقدم حلول لهذه المشكلات، هي حلول لمشكلات الآخرين مش لمشكلاتنا. سمى مثقف مقلد. في مثقف عضوي، والمثقف الذي يطلع على نتاجات العقل الكوني وعلى تجارب الشعوب المعرفية والفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية ثم يستلهمها لإعادة تكوين وعيه الخاص بأزمات إنسانه وأزمات مجتمعه. هذا مثقف عضوي سمى
1: مسؤولية مردم اینه، مسؤولية روشن فکران و تحصیل کرده های ما اینه که از اون کافه های اشرافی روشن فکرانه بالای شهر که قهوه یکی پنج تومن میخورند و بعد راجع به کشورهای عقب مونده صحبت میکنند بیان پایی بفهمن این توده چه میکشه، بفهمن زبانش چیه، بفهمن چه دینی داره، بفهمن سرگرم چیه، بفهمن چه مسئولیت هایی دروغین یا راستین احساس میکنه، بفهمن تا در قلب این جامعه چه ذخایری از فرهنگ مثل ذخایری از نفت و از الماس و از مس وجود داره که باید اون روشن فکر استخراج کنه، تصفیه کنه و چرخ و
3: In the 1970s, Iran had economic problems. The country was never directly colonized by the West, but Shariati strongly believed that many of the region's, indeed the world's, problems occurred as a result of Western influence and colonialism. The imperial state of Iran was an absolute monarchy under the Shah, who supported Western commercial interests. Shariati believed that people should be free to make their own decisions, both as individuals and as a society.

0: عتیل حسینی ارشاد و ممنوع سخن و قلم شدن دکتر شریعتی و حتی به زندان افتادن، سانسور و خفقان و شکنجه و مسائل دیگه پیش آمده بود که اینها رو دکتر شریعتی به عنوان روشن فکر و کسی که اهل فکر و قلم و فرهنگ و هنر هست تأثیرات خیلی مخربی داشت.
1: Hosseini Ershad was closed and Shariati went into seclusion. The security agencies, SAVAK and so on, could not find Shariati, so they arrested his father. As soon as they arrested his father, he went and introduced himself so his father could be released. He was in jail for 18 months, and he was tortured brutally. And but he resisted very much.
2: Shariati was released from prison in 1975 after petitions from French intellectuals and the Algerian government. The authorities then placed him under house arrest. His home in Tehran, which is now a museum, became his prison. This restricted his public profile, but his revolutionary ideas continued to quietly spread among young Iranians. They sought out his books and tape recordings of his lectures.
0: نگاه شریعتی باید درست تعریف بشه که اسلام چیست و انقلاب چیست. چون دکتر شریعتی معتقد بود که فقط جامعه مسلمان اگر از انقیاد استعمار یا استبداد یا استثمار آزاد بشه کافی نیست، بلکه باید خود اسلام از زندان ارتجاع آزاد بشه. این تز دکتر شریعتی است. بنابراین اسلام انقلابی از نظر ایشون اسلامی است پالایش یافته یا رفرم شده یا اصلاح شده یا بازبینی شده و با بازگشت به سرچشمه های اصلی که به اصطلاح کتاب باشه و سنت.
3: البناء الذات الثورية عنده تقوم على ثلاث عناصر، على المعرفة الوجدانية، ويقصد بالمعرفة الوجدانية الشعور الديني. هذا الشعور العميق بكوننا ذوات ترتقي فوق مستوى أن تكون مجرد ذوات مادية. اثنين، العمل، والعمل من أجل إنجاز العدالة. ثلاثة، الحرية. الذات الثورية هي الذات التي تمتلئ بإحساس روحي، اثنين التي تعمل من أجل العدالة والتي تعمل بحرية. إذا هو حققناه هون تكون رسمت عنده الأيديولوجيا الثورية إذا صح التعبير لإنهاض المجتمع ولتكريم الإنسان.
2: Shariati came under relentless pressure from Iranian internal intelligence. He was finally allowed to leave Iran in 1977 and went into exile in Britain. But only 3 weeks later, he was found dead in his apartment. He was 43. The circumstances of his death are still unclear. The official report said he'd suffered a heart attack, but some of his family and supporters suspected something far more sinister.
4: دولة ديكتاتورية من هذا الدور لا يمكن أن تتحمل مفكراً متقدماً أو تقدمياً، خصوصاً عندما يرتكز فكره التقدمي على الإسلام الذي هو دين الدولة ودين الشعب كله، وعلى فهم متقدم جدا للإسلام سواء من حيث القيمة الفقهية أو من حيث القيم الاجتماعية.
5: چرا طبیعتاً قاتل او هنوز مشخص نشده؟ قاتل او به نظر من همون دو دسته بودن که به عرضتون رسودن، یک عده

0: توفي مبكرا وترك أثارا كثيرة ما زالت حتى الآن يصح أن تكون ملهمة لعمليات التغيير المطلوبة، ليس في إيران فحسب ولكن في إيران وفي العالم العربي أيضا وفي العالم الإسلامي.
1: الشريعة يعني نحي جانبا ولم ينل ما يستحقه من اهتمام في دوائر المعرفة والفكر، لا في سياق الفكر الإسلامي المعاصر ولا في سياق الفكر الإيراني ولا في سياق الفكر العربي. نحن المسؤولين عن صناعة حاضرنا وعن صناعة مستقبلنا، مش علي شريعتي. ما بدنا نوقع بالفخ الذي أراد علي شريعتي أن يخرجنا منه، وهو أن نقدس التراث لأنه تراث، وأن نؤبد وجوده وأن نتعامل معه تعاملنا مع الحقيقة. علي شريعتي منه حقيقة، ولا هو حقيقة مؤبدة، ولا هو تراث ينبغي أن يستعاد كما هو، ولا تراث ينبغي أن يقدس. علي شريعتي ينبغي أن يستلهم، وبالتالي نحن المسؤولين عن إعادة بناء ذواتنا استلهاما من علي شريعتي.
2: Ali Shariati tried to fuse Islamic thought with revolutionary ideology in the context of anti-colonialism, social justice, and political liberation. He was certainly a key intellectual architect of what later became Islamic political activism in Iran. His legacy and influence reached well beyond Iran into broader Islamic and post-colonial thought.

الحقين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah.